0: sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Cebrail Çelik. Mü'minun Suresi 51 ila 67. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sizcan. Duhan Suresi 40 ila 59. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان.